في الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة.

موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها

أرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك

وعصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار.

تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

0: واتبعوني تبلن من محمد عليه الصلاة والسلام هذا صراط مستقيم لدي يوان وجبل تقلن سن بارم تي آية جرم بن فوق أك جرم بن تي سورة الزخرف
1: جنا بني سنتي يالا جلي تي يونتن بي صلى الله عليه وسلم دلو سن نيو تي سورة الزخرف تي دي سنو نينتلو داجة إن شاء الله ni ngi taxawon ci ayab jurum ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaaraku ta'ala di wax mune wa innahu delu shik isa la'ilmun lis-sa'a day xam lene bis pen ci jotna wa fi riwaya am nañu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day wonane bis pen ci jotna fala tamtarun biha bu len ko werante wattabi'uni tabulan ma hadha tabuma siratun mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaarak wa ta'ala bimu jangale lolou alayhi salatu wassalam mi firi alquran mun yushaku an yanzila fikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadith bobu rawahu albukhari mu bok ci tere hadith wala bok mu don tere hadith biñu nangone mo gëna wër ci tere hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon tere buñu wax at tasrih bima tawatara fi nuzul al masih te al sheikh abdul fatah bind ko waxna ci wax ju yaatu na lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono bokku na ca yunus bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñi ngi ko jele ci Abu Hurayra mune wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fikum ibn maryam akhrajahu malik wa shaykan wa abu daud ba dem ci muslimit fek fa hadith لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى بن مريم كون لول أي نص ليور يوانيني عليه السلام عيسى دينا واتشات في جامونو يونتي بموك واخ أدجيو يو متواتر الله يوير له فوف لن يتقوون في بند وردورة تيتي آيب جرم بن فك أكنيار ولا يسدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين يالا نيال ديفال ديغ اك توب يالا نين ولا يسدنكم بوملن غالانكور بوملن وور ديلن جخ جخال نيغن فخه بو شيطان غالانكور لن بدو نين توب ديغ na ngeen fexé ba bu sheytaane dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné layté top deug moy sheytaane innahu sheytaane nak aduwwum mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamné da ngeen ma nangul te nar ma top si non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum adu mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bok fu ñuy liggey samam non la ño bok lu ñuy liggey samam non la ño bok wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwum mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fuk ak ñaar ولما جاء عيسى كرب nga xamene عيسى ابن مريم ñewna بالبينات تي اندي يو لير يا موي معجزات يا شريعه